كمر ربط بادي بسم راديو مسمين لبو اترشي راديو سادغوري تركيا سخما تسكا خلاب سامي سكتمبري خود شباتي تركيا سروي ترتمتي تبلسي سروي تورمتي ساعتيا راديو تركيا سميس كاتلوني غدا تسمي بسموس من انقاريدان شكي زليات قوبل غد تركيا سروي ترتمتي تبلسي سروي تورمتي ساعتي دان سخريتا سكتا سور موتستات خود متي كيلوارتسي سيخشريس اوتستات ترتمتي متري سموكري ديابازونزي

كوني مهم معلومات لر تفصيلات بلان افيردا توركيا اواز راديوسنين اوزبكچا ايشترش. السلام عليكم. بگون 3 سنتابر 2026 يل هفتانين پايشنبا كوني. توركيا دا ساعت 13:30، اوزبكستان دا ساعت 11:30. حرمتي تينوچلار، سيز پايتخت انقره دن افريقيا اوزاتلياتكن توركيا اواز راديوسنين اوزبك تلدگي eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va hayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.